الحب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أمانينا لولا انت حنعشق تاني.